ليلة كيسي يلم يا وليخ نفاس واسف نفس يا وليخ ساعت سينات قلت نو يتايا المنزل